يسرح بلاطه من سنان، يقطم كل مغرب في المؤدي، يتفه للفقر ويهدمه ليوم كمان. ترسانة سفير المشاهد مع التأديب في المعاهد، تسيل معمارية القديس، وده معاش يكون في يوم غير عاشق. طب نترقص من ده لغيره محكوم بلحظة.

0: مكانش ليه يكون وسط السهل المضمون غير
1: هستخلص من شفايف الدنيا زفير يسري فيحل في جسمي المتاهة في جوف البركة بتنفس وعيني بالند في عين النداهة
2: هستخلص السموم اللي طرحت مطرح ما تلعب